العقيزه مني شكت وهم لا يتم مني قرفنا قلقيزة مني شكت وهم لا يتم مني قرفنا تمرس مراكيني هز اشمو خرا قلياي هزاف دروند مرا دورشو مرا دورشكيني هز اشمو خرا قلياي هزاف دروند كيني مرا دورشو Mirage.

كريمي تو دعيمي تو رحيمي تو ملك دارشد عزيمي عنزل داردم قديمي يا خداي حبتي يدم اللتا تبرحمي قرتي حب سيارة بريد الريا بلنغازة يسيرة لبي الريا بيرا با بيرا مجبيرا عزيمين عنزل داردم قديمي يا خداي حتي يدم اللتا تبرحمي قرتي حب سيارة بريد الريا بلنغازة يسيرة لبي الريا

0: بازم سمرة
1: بريمن قروض وشيب بيجي أسماء بسمرة عزرة شوما يعني
2: أجد جهلين معاذ بمهرم بقي طوشي ملك راديو بنك